0: شوف اللي كده مثل السادة كده مثل الصبح شوف تاكسي محمود الشمال ديال الكرافان ودرا شي ناس بيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
2: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
3: Really? Jody Foster.
4: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
5: Hello.
6: Oye, odkucavanje do podne.
7: I've always just seemed to collect personalities, ideas.